0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي، هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. ثقافة عامة، العرصات المغربية.
1: قال صديق الدور العالمي
2: في وصف الربيع ووصف النزهة،
1: فصل الربيع قبل والوقت زيان وعلامات الخير اللورا بانو، جات الزمان وضحكت غير السلوان والنكد تفاجأ وزالت حزانو. بطيح الزهر على كل لوان، تسبي من راها بشوفت عيانو. الأرض زي حورية من رضوان، معاها صطاب سرور سلوانو.
3: السلام عليكم أعزائي، كيف دايرين؟ كل شي بخير، كل شي في أمل، موجودين مستعدين، رحلتنا مازال طويلة. وهنتوما كيف كتشوفوا كنتنقلوا كنديروا كي النحيلات من بلاصة لبلاصة، من منطقة الأخرى أو من مدينة الأخرى، ولكن في نفس الوقت رحنا كيف كيقولوا كرجفوا الرحيق ديال الزهر. أم طبيعة الحال هذاك النحلة شنو كتعطي؟ ما كتعطي غير العسل. إذا إن شاء الله ها حنايا كنجمعوا الخير. الرحلة ديالنا ما كدوش غير هكاك، كاينة؟ ما عندي ما نسالكم. الحلقة اللي فاتت تكلمنا على الحيلي المغربية وعلى الخصائص ديالها، وشفنا ان اللي منها انه كي يستعملوه ننسى حتى علاج او للتخفيف من بعض الالام، بحال ملي سمعنا على الخلخال. على اي اليوم الحلقه ديالنا ما عندها علاقه بالحيلي الفضيه، ولكن عندها علاقه بحيلي من نوع اخر، حيلي اللي كتزين المدن ديالنا، اللي كتعطي واحد البهجه وسعاده للعين ديالنا. غادي نهضروا على جنانات في بعض المدن المغربية. كلكم كتعرفوا الجنانات، الجنان أو لا العرصة أو لا الغرسة، كتعني الحديقة. فأول ما غادي نبدأ غادي نشوفوا بعدا عبد الحق ونشوفوه واش موجود معانا، ونبداو الجولة ديالنا مجموعين إن شاء الله. عبد الحق السلام عليكم.
4: وعليكم السلام السادة،
3: كيف الحال؟
4: الحمد لله، الله يطول عمرك.
3: كل شيء في أمل له، كل شيء بخير؟
4: بخير وعلى خير.
3: عبد الحق سمعتيني منين تكلمت على الجنانات دابا ياك؟
4: إيه أنا سمعتك أستاد.
3: جالك البال شي جنان مغربي أنت اللي بحكم الخدمة ديالك كتجول ما بين المدن وما بين المناطق؟
4: نعم أستاذ.
3: جاك البالك شي جنان ولا شي غرسة ولا شي عرصة؟
4: إيه، داك العام فاش كنت غادي لجهة الشمال وقفت سما فواحد ديك الغرسة كبيرة اللي في تطوان،
3: الحومة ديال الغرسة الكبيرة اللي فيها فعلا الغرسة الكبيرة.
4: إيه أستاذ.
3: وكانت هي عبارة على عرصة زمان كانوا كيتنزهوا فيها أهل المكان.
4: إيه.
3: فاس عمرك جلتي فاس مزيان؟ عمرك شفتي شي جنان تما؟
4: سفاس كاين جنان، كاين واحد الجنان كبير تا هو مفاس.
3: اشنو سميتو؟
4: بلاتي جنان، جنان فاس.
3: جنان السبيل.
4: اه جنان السبيل ديال فاس.
3: جنان السبيل.
4: كيقولو جنان السبيل ديال فاس. هنا
3: عرفتي شكون اللي بنى جنان السبيل؟
4: لا وسادة.
3: جنان السبيل اسو مولاي عبد الله في القرن 18. وهو بالحق كيتعتبر جوهرة من الجواهر ديال المدينة ديال فاس.
4: تبارك الله.
3: على بالك أنه ابنه على الطراز الأندلسي.
4: إيه.
3: داروا بحال الحدائق الأندلسية.
4: إيوا عندو جميل أستاذة.
3: طبيعة الحال. عرفتي راه فيه الآلاف ديال الآلاف ديال المغروسات. والأنواع ديالها عديدة. وحتى الاصل ديالها حتى هو راه عديد، متعدده الاصل،
4: مشكله ومنوعه. ايه
3: منها اللي جابو مولاي عبد الله، اللي منها اللي جابو من الصين، ومنها اللي جابو من الهند. يعني شجر وورد اللي ماشي اصلي ديالنا.
4: نعم.
3: صيفط عليه وجا من الهند ومن الصين. عرفتي شحال من باب كاينين؟ كاين عند جنان السبيل.
4: وعندو سيدي بزاف ديال البيبان تاهو.
3: سبعة ديال البيبان.
4: إيه.
3: وشحال من نافورة كاينة؟
4: إيوا حتى هما بلا عدد كيقولوا.
3: فعلا بلا عدد، النافورات ديال جنان السبيل والأحواض المائية اللي فيه بلا عدد. البيبان ساهلين أن نعدوهم، ولكن النافورات تبارك الله الجو ما خصك باش تحسبهم.
4: أطلع.

0: الخير.
1: هذا كان جنان السبيل.
0: نعم.
1: جنانات في جنانات في الموروث ديالنا المغربي، جنانات كتكون دائما في اطراف المدينه، اما كتكون قريبه من السور او لا كتكون داخل السور، ما كتكونش بعيده على التجمعات السكنيه.